0: ايش وشتاف قالت وانا بين
1: زيت وشي وشتاف
0: ايوا الحن بيتي وجيتي كوبيتني
1: يونو غابش وشتاف زيت وشي كون بيتو
0: اكون بيتي يلا دولشي غاتو كونا بايبان جنشين
2: نوحين ايوا الحن يخلق بالحياه بايت البحشي يالكنو ما بايت سيبي بالكنو خانيتو
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
2: Yo no hachi no hi.
3: Ustaf, ay wal hunin ale bal ayat, yuhum piti. Zet pas chial el apnok, yuhtol kamwal chinaja el wu.
0: Chial el apnok, un chen chen tu. Mawal ashka inko kichulal inis khane kumam dios ashka kapashon inko kinal mayechi khayo bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon o iyechi khayo kamichi bayhiba mabay shtitkan kukinal yuklok bene kumam kichmam Yo walichko isa kunsantiba jinko kina.
1: Yuno kachi wishta kino kone.